0: خصني الصباط 41 وقميص وناقصني ثاني محفظه خصني محفظه
1: بليت الكو بريفيدش بروسم
2: ريكو دارابي شتيلكو تشيولو 41 на хрбник и майца.
3: Donacije moških oblačil zbiramo vsak četrtek med 18. in 20. uro na ulici Vide Pregarčeve 11. Infokulpo najdete tudi na Facebooku. Merci.
4: You know it.